0: تيجان فا
1: مارنا
0: هات تيجان فا
1: مارنا هات
0: تيجان فا مارنا هات هذا دنيان نيجي تقولا فرانغاي نمتير وكاي مملا فكتيجان مو
1: مارنا
0: هاي رلوبا
1: هاي
0: رلوبا